0: For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جابي أتين داو قف مولون وباوباي تي أتواجي لين باتي أتي لوا قلاتي أليانا أدولون وباون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دو قف مولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو وان فالي أولون وبالو I'm far over, I'm feeling alone about La Lo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, along about Majo, Tukalele, Bioba Tuka, Berlatori GM, Tovikari Bugua, Sisebe, along about Madoro and Kokawaru, Iluan, Ilu on those states, along about Majo Daru, Chioba Daru, along Madoro, Chiwada Rumbe, Rule de Wan Nigerian, along Majo Daru, Olala, Ila Ila Law, Muni Mojisa, Ilo, Roy, along Ya Robi. Dakun jen le ji to la robiolo. Dakun jen le ji to la.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله تعالى وبركاته جاء كي نبغى بيتة لا فنات ما أبو الله روي كي على في الله الله كي يوم أجيت بوبني بوبني يوم يا وانو إسلام بوبني يوم بابا وانو بوبا وين ستوك برا واتا لا كيو كي كي أتيجي كي يوم أجيت أشجع دام وما سلا لا ولا سلا أي بوبا وان سابير بوبا وان لولا مو بوبا واجي نكير وافان لا لا وان شيء كون مام
1: بوبني
0: باتان لا كي ألودي إنكني هكين توكين كابو قادا سيولي توني توا تاتي مامو وان كوكو توبا سيوني نا وان ويلو نيو جوجم لي أواسي تيبوني لا رو توني أتوتي دينا نو كايا تيجي نيكو بيكو نتوري يا كوكو وا نتوري بيه يديكي قادي يه نتوري نا
1: ديه ما يبا
0: Bene di dena la de o.
1: Bia do kayo de ade o. De e ma npa di e.
0: Mi o te mo ko orin lo lo kon bi to lo ni.
1: So ma ni. To je pe.
0: Kan mo je pe kan mo je pe bo je le mu ri lo lo. O lo ja ori baba gba.
1: Agupo di e kan lo na mi. Bene. O da kan bo wale. O lagbara ke.
0: Ere lu fun mi le mu re jo ngbo.
1: Orun moru.
0: Ko ya ti di. Ko gbara di o.
1: Àwọn
0: tó fẹ́ gbóni dádì ẹ̀ pọ̀. Ó ń torí àkókò wá jẹ́ ń sáré dátọ́ mi lórí kejì lọ́hùn náà.
1: Àdátọ́ mi.